0: زدت كولا تمي اودر بتيما متم لكوبي تم لكي بستكي چبابچي چي يدل توي پتو يوسي ياسن چبشي كي زنيما سن تم لسي شانكم
1: Denis Audić predstavlja Janezi 3 Grimo na veselico Aleš